ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

كتب الدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

ما هذا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال يا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

حقا ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من

وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتنا

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: شريك له.
1: عادي عبارة عن فوضى تكون منظمة، كل الشركات والمؤسسات هي شريكة بهذا الحدث. إذا إحنا بدنا نصنع التغيير وندعم صمود المواطن وندعم صمود التاجر، بالتالي لازم يكون في هناك شراكة حقيقية ما بين الغرفة التجارية، ما بين بلدية طول كرم، ما بين محافظة طول كرم، ما بين الشرطة والكثير من الأجهزة وكثير من المؤسسات كمان، ملتقى رجال الأعمال، يكون في هناك فعاليات نخترع نفكر خارج الصندوق، ندعم هالمواطن، ندعم هالوطن المكلوم، وندعم هالبلد المكلومة. فخلونا نفكر سوا لحتى نخرج بشيء إيجابي ومميز. إذا المواطن يعني لو بدنا نقيم إنه ما في حركة ما في حركة، طالما في حركة وما في حركة، خلينا على القليل نشوف وجوه الناس في البلد، هيك تكون الحركة حلوة، في الحركة بركة. وإن شاء الله يا ربي يعم البركة والخير علينا وعليكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا. أفكار بسيطة بنقولكم إياها من المواطن الفلسطيني، بنسمع حكي التجار هون وهناك، بنسمع حكي الشباب هون وهناك، كمان بتطلع إنه إن شاء الله يا رب نأمل في الأيام القادمة والأفكار المستقبلية. في عنا كثير من المساحات شبه خالي في مدينة طول كرم، مهملة، كانت مفعمة في الحياة سابقا قبل بداية هاي الحرب والاجتياح وما إلى ذلك، لكن هاي الأماكن ليش ما إحنا نعمل على تفعيلها من خلال استقطاب فئة الشباب اللي للأسف ما عندهم أي فرصة عمل، أو العمال اللي كانوا يعملوا بالداخل المحتل. نعمل مشاريع بسيطة جدا يكون في إلها شروط، يكون في إلها حدود، لحتى ندعم هدول الشباب، ما نهججهم من البلد ونخسرهم، بالعكس إحنا بنحتويهم، بتكون في فائدة للبلد ولخدمة المواطن ولهدول الشباب، وحتى يعني كمؤسسات أيضا هي مستفيدة. كيف ليش؟ كتير من الأفكار حلو أنه نسمعها ونكون موجودين مع الشارع الكرمي ونسمع هاي الأفكار. عندنا مناطق كثيرة مثل منطقة مدارس الإسراء في مساحة واسعة، خلينا ننعش هذيك المنطقة بالفترة المسائية. ليش كمان ما يكون في عنا إعادة إحياء وتفعيل لمنطقة الديشة؟ كل الاحترام للمشاريع الجميلة والمميزة، لكن مش الكل، مش كل المواطنين بمقدورهم أنهم يجلسوا بهذه القهاوي أو الكيكسات الموجودة. ليش ما يكون في عنا عبارة عن مشروع يكون في إنشاء له بالتعاون مع كل الشركات والمؤسسات اللي حكيناها قبل شوي، مشاريع صغيرة للشباب، كيكسات صغيرة تكون المنتجات اللي بيتم بيعها بسعر معقول للمواطن العادي البسيط، للشاب، للطفل، للكبير، للصغير. نعمل على إحياء هذه المنطقة، مشاريع بسيطة صغيرة ما تاخد مساحة وتصير كبيرة، مشاريع صغيرة يعني لو خلينا 20 شاب يستفيد من هاي المنطقة الفاضية مش غلط. ليه ما يكون كمان في إعادة إحياء لمنطقة الألعاب اللي موجودة كمان بالديشة؟ في كمان المفروض من زمان وإحنا نسمع إنه في أرض تم استغلالها وعملها كملعب رياضي أو مساحة لممارسة الرياضة الخفيفة لأهالي المدينة، وما شفنا إشي جديد فيها. الأراضي هناك فاضية، في كثير عنا من المساحات يجب أنه يتم استغلالها لحتى إحنا نشتغل للبلد ولمصلحة هالبلد. مهمين صاحب البلد، إحنا أهلها وناسها وأحبابها، يعني بالتالي لما بنشغل هاي العجل الدوارة طول ما هي واقفة وراكد المي رح تضل واقفة وراسي، لما نشغل هاي العجل الدوارة صدقوني التيار رح يتحرك وكل شيء رح يتحرك بهاي البلد. فإحنا بنستنى لليوم يكون في تحرك جاد وفوري للأفكار النيرة من كل المؤسسات، ما بنحكي بس من بلدية، من غرفة

تجارية، من تنمية اجتماعية، من المؤسسات المعنية بفئة الشباب وكوزارة العمل. لما بنحكي عن محافظة طول كرم ضروري جدا كمان انه نشوف هاي المشاريع موجودة، بالإضافة الى المشاريع اللي احنا دائما بنشوفها، لكن بنحب نشوف مشاريع جديدة، افكار جديدة تخلق روح جديدة لهالبلد. لو انت احنا بدنا نضل نستنى، هات سؤال المواطن الفلسطيني. فصباح الخير للمواطن وللوطن، يسعد صباحكم.

صباح الخير رسائلكم الجميل والمميز راني برابرة، يسعد صباحك يا رب. اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. صباح الخير، اللهم آمين يا رب العالمين. من مأمون كوع، يسعد صباحكم. إذا كان هاتفك لا يرن وقت معاناتك فلا ترد أثناء نجاحك، فالأصدقاء الحقيقيون مواقف وليس تعارف. صباح الفل والياسمين. كمان حنان الخطيب، يسعد صباحك بكل خير وسعادة يا رب، وصباح الخير لأهل فلسطين وأهل غزة. الله يفرجها عليهم يا رب، ويفرجها على أهل الضفة، ويفرجها على جميع أسرانا يا رب العالمين. والصباح لأحلى برنامج، يعطيكم ألف عافية يا رب، يبعد عنكم كل شر، اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، اليوم رح يكون مشوارنا الصباحي قصير. رح ننهي معاكم إطلالتنا الصباحية لليوم تقريبا في تمام الساعة 8:30، ما بين 8:30 9 إلى ربع حسب الحديث مع ضيوفنا. ضيوفنا اليوم خفيفة لطيفة عليكم، فبالتالي استغلوا وجودنا من خلال إرسال كل هذه الرسائل الصباحية والمشاركات المميزة. من أول مواضيعنا اليوم رح نروح لجولة الأخبار والإطلاع على آخر التطورات الإخبارية وأبرز العناوين.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية. قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة جنين وتحاصر منطقتي شارع أبو بكر والحسبة. وتنتشر في عدة مناطق في مدينة جنين وأيضا تداهم عددا من المحال التجارية. قبيل فجر اليوم قوات الاحتلال قامت باقتحام مدينة الخليل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستولي صباح اليوم الخميس على أسمدة زراعية ومبيدات حشرية خلال اقتحامها مدينة جنين. مصادر محلية قالت إن آليات الاحتلال اقتحمت مركز السوق التجاري وسط المدينة، داهمت محلا تجاريا واستولت على مبيدات حشرية وأسمدة زراعية من داخله. مديرية التربية والتعليم في جنين أعلنت تأجيل دوام المدارس في المدينة إلى الساعة 9 صباحا، وذلك لحين انسحاب جيش الاحتلال وحرصا على سلامة الطلاب. صباح اليوم أيضا قوات الاحتلال وحسب مصادر محلية فإنها قامت بإطلاق قنابل الغاز تجاه مدرسة ذكور قرية المغير شمال شرق رام الله. ومن أبرز العناوين المتعلقة بالشأن الإسرائيلي، وزيرة المواصلات الإسرائيلية تباهت بالتنكيل بناشطي اسطول الصمود العالم المحتجزين لدى إسرائيل، معتبرة أن مكانهم هو السجن. ونشرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقطع فيديو من ميناء أسدود جنوب إسرائيل للحظة وصول سفينة تضم عشرات المحتجزين من ناشطي أسطول الصمود تحت عنوان هذا ما سيتم فعله بمؤيدي الإرهاب الذين جاءوا لكسر الحصار على غزة. وقالت إنها أعدت النشيد الوطني الإسرائيلي ليكون أول ما يسمعه 140 من ناشطي الأسطول لدى وصولهم إلى الميناء. النائب في الكنيسة أيمن عودي يؤكد في خطاب مواجهة ساخن أن اليمين الإسرائيلي يستغل العقد النفسية وصدمة 7 أكتوبر لتبرير الممارسات العنصرية واستمرار الاحتلال، مفندا المزاعم السياسية لتيارات اليمين واليمين المتطرف التي تحاول التهرب من استحقاقات السلام بحجة الصدمة. وقال النائب عودي في خطابه العاصف من على منصة الكنيسة إنهم يدعون اليوم بأنهم لا يستطيعون الحديث عن قضية الشعب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر، ووجهت لهم سؤالا مباشرا، وهل كنتم جماعة سلام قبل 7 أكتوبر؟ في أبرز العناوين المتعلقة بالشأن العربي والدولي، حيث الولايات المتحدة تهدد بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ما لم يسحب السفير الفلسطيني لدى المنظمة رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورئيس وزراء إسبانيا يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على سفر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بسبب معاملته اللا إنسانية تجاه ناشطي أسطول الصمود العالمي. وقال تعليقا على مقطع فيديو كشف عن تعرض نشطاء الأسطول للإهانة من قبل مسؤولين إسرائيليين إن المشاهد التي يظهر فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وهو يهين أعضاء الأسطول الدول الداعم لغزة غير مقبول، ولن نتسامح مع أي شخص يسيء معاملة مواطنينا.
في سياق آخر منفصل، صحيفة تيليغراف البريطانية تذكر أن قضية إغلاق إيران لمضيق هرمز كشفت ثغرة استراتيجية خطيرة في التخطيط العسكري الأمريكي، لا سيما أن الولايات المتحدة رغم امتلاكها أقوى بحرية في العالم قد تعجز عن إعادة فتح المضيق دون الاعتماد بشكل كبير على حلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي الناتو. تقرير الصحيفة قال إن إيران زرعت ألغاما بحرية متطورة في المضيق بعد نحو أسبوعين من بدء الحرب، ما حول أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى منطقة شديدة الخطورة تهدد تدفقات الطاقة العالمية. أشار التقرير إلى أن إدارة ترامب امتنعت عن نشر عدد الألغام أو أماكن انتشارها، إلا مسؤولين في البنتاغون أبلغوا الكونغرس في جلسة مغلقة أن إزالة الألغام قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر.

وموقع أكسيوس يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي متوتر بأن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا توقعه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وأن ترامب متردد في إصدار الأمر بضربة عسكرية واسعة النطاق على إيران. الموقع ذكر أن خطاب النوايا يتضمن بدء مفاوضات لمدة 30 يوما حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني، فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. لكن الموقع نقل عن مصادر قولها إن من غير الواضح إن كان الإيرانيون سيوافقون على المسودة الجديدة أو سيغيرون مواقفهم بشكل كبير. وبدورها وفي سياق متصل، شبكة CNN الإخبارية الأمريكية كشفت في تقرير لها كواليس تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن توجيه ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران بعد أن كان على بعد ساعة واحدة فقط من إعطاء الضوء الأخضر لبدء حملة جوية مدمرة. وننتقل وإياكم قبل ختام هذه الجولة الإخبارية إلى متابعة آخر التطورات في كثير من المواقع في الضفة الغربية. مستوطنون يسرقون أغناما بعد هجوم على منطقة هريبة النبي في مسافر يطا جنوب الخليل. وللاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف اليوم الخميس مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 90 أجورة. الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 9 أجورات. أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 37 أجورة. للاطلاع على المزيد كما ذكرنا لكم من خلال متابعة منصات التواصل الاجتماعي. نذهب الآن إلى فاصل ونعاود من جديد استكمال برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأعزاء وين ما كنت وإيانا في الاستماع والمتابعة وعنا كمان رسائل كثيرة رح نحكيها وإياكم مشاهدينا الكرام. صباح الخير صباح التفاؤل مني معاذ محاجنة لطاقم الفجر وإليك ريهام ولجميع المستمعين ولعمر البلعاوي ومحمد نايف وثائر الغول. يسعد صباحك يا رب ثائر ويصبحك بكل الخير. وعمر كمان بيحكي صباح الخير بدي أصبح على معاذ محاجنة وسيف العلي وثائر الغول وحمودي أبو صلاح وسائقي خط نور شمسة وطاقم الفجر الجديد. يسعد صباحك يا رب عمر البلعاوي صبحك وربحك بكل الخير. كمان من الرسائل أعمالها بتوصلنا صباح الخير صباح الورد صباح الحب وصباح التفاؤل. بحب أصبح على طاقم الفجر الجديد وعلى أهلي في طول كرم وعلى ريهام أحلى فاطمة فيك يا بلد. بحب أصبح كمان على أهلي بالخليل أخص إسراء وكمان يسعد صباحك يا إسراء ولما حكيت معك أني بنبسط كثير كثير. حكيت مع خاله مبروك الحجة حكيت معها مبارح يعني مكيفين إن شاء الله يا ربي وهم راجعين بالسلام يا رب وديري بالك على حالك يا إسراء أختكم نسرين. يسعد صباحك يا نسرين صبحك بكل الخير. كمان مشاهدينا ومتابعينا في من المواضيع اللي حابين نحكيها على حضراتكم أكيد يعني إحنا شايفين حالة الطقس وشايفين شو عماله بيصير بالطقس. سبحان الله يوم الأحد تحديدا كانت الأجواء شبه يعني ارتفاع كثير على درجات الحرارة أجواء صيفية خانقة نوعا ما عند الكثير من الناس اللي ما بتحب جو الصيف. وحكينا طبعا مسبقا انه هاي رح تكون طبيعة الأجواء. ويوم الاثنين كمان نفس الشيء. الأربعاء والثلاثاء كان في هناك أجواء مميزة. الثلاثاء يمكن كان الطقس كتير حلو. الأربعاء كانت الأجواء امبارح باردة نسمات الهواء باردة عليلة مغايرة تماما. إنما إنه يكون في عنا سقوط أمطار محلية على بعض المناطق ما شاء الله تبارك الرحمن فالحمد لله رب العالمين دائما وأبدا. لكن بالعادة بالسنوات الأخيرة يمكن غاب عنا هذا المشهد إنه بأيار يكون في بعض الهطولات المطرية وقديش هي مفيدة وهل يا ترى نافعة للزرع. إن شاء الله يا رب تكون دائما نافعة كل شيء من رب العالمين في خير وفي بركة وفي نفع إن شاء الله. يعني اليوم لما إحنا بنحكي عن الهطولات المطرية وهالأجواء الباردة بس بدنا نعرف كيف رح تكون الأجواء خلال الأسبوع القادم. هل يا ترى رح ترجع الأجواء للاستقرار رح نبدأ نعيش الأجواء الصيفية هل هي أمطار الشتاء الأخيرة وأمطار الخير الأخيرة لهذا الموسم ولا ممكن يرجع يتكرر المشهد مرة تانية. كل هاي التفاصيل إن شاء الله رح نحكي فيها مع الراصد الجوي ليث العلامي وبدنا نرحب فيه ونحكي له صباح الخير يا ليث.
1: يا هلا يسعد صباحك وصباح الخير لجميع السادة المتابعين.
0: صباحك بكل الخير. لفت انتباهي المنشور الأخير لإلك قبل ساعة تقريبا سرعة الأيام صارت مخيفة ما حسينا كيف الصيف خلص والشتوية صارت راجعة. صباح الخير يا ليث.
1: صباحك
0: صباحك بكل الخير. ما تهنيناش في هالشتوية دوبها يومين ورجعت الصيفية دوبها يومين ورجعت الشتوية من جديد. بس اللي لفت انتباهي أكتر أنه عن جد البرودة لساتها عمالها بتكابر على الرحيل وما زالت تفرض حالها علينا. بدنا نتعرف معاك عن طبيعة الأجواء خلال اليوم والأيام القادمة وهل هذا الشيء طبيعي المشهد اللي احنا عمالنا بنعيشه طبيعي مقارنة بالسنوات الأخيرة وهاي الأيام احنا خلص بنكون مصيفين خاصة على صعيد المناطق الشمالية طول كرم جنين قلقيلي وغيرها.
1: صحيح يعني احنا حتى الآن صرنا بالثلث الأخير من شهر 5 شهر أيار وما زلنا بنشوف البرودة موجودة بشكل متأخر وغير معتاد بالنسبة لهيك فترة من السنة. طبعا احنا بالمراحل السابقة او بالفترات الماضية كل ما كنا نرصد انه في عنا فترة من الاستقرار او فترة من ارتفاع درجات الحرارة ولطبيعة وبحكم طبيعة الفترة كنا يعني خلص انه نحكي انه تقريبا هيك البرودة انتهت انه هيك رح نروح باتجاه الاستقرار وانتهاء موجات البرد. ولكن نتفاجأ عند انتهاء المدى المنظور. يعني احنا دائما لما نحكي عن 4 أو 5 أو 6 أيام قدام ما بنحكي عن أكثر من هيك بحكم دقة التنبؤات الجوية بتكون فيها أعلى. فتنتهي هاي الفترة اللي احنا نكون شايفين فيها انه خلاص رايحين باتجاه الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة وانه مش شايفين على بعد 7 أيام في برودة. نتفاجأ بعد ما انقضاء هاي المدة انه رجعت الخرائط الجوية بينت اندفاع كتل هوائية باردة او باردة نسبيا من منطقة الحوض الشرقي المتوسط وبلاد الشام وفلسطين. ونرجع لموضوع عودة انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الباردة. وحتى يعني كان في عنا الليلة الماضية فجر صباح اليوم هطولات مطرية محلية في بعض المناطق من شمال ووسط البلاد. طبعا اليوم الخميس احنا تحت تأثير واضح لهاي الكتلة الهوائية الجديدة يلي بتميل للبرودة، عندنا درجات حرارة منخفضة عن معدلاتها، أجواء ما بين غائمة جزئية إلى غائمة أحيانا، وحتى اليوم حتى ساعات يعني النهار الأولى راح تظهر الفرصة موجودة لهطولات مطرية محلية ومحدودة في بعض الأحياء الجغرافية المتفرقة. بكرة الجمعة راح تميل درجات الحرارة أنها ترتفع بشكل قليل يعني بحدود 3 لـ4 درجات عن اليوم. الجو بصير نوعا ما خلال ساعات النهار ربيعي لطيف معتدل مقبول مش بارد، وبنفس الوقت ما منروح للدفء الكبير. يعني احنا مش راح نشوف دفء ملحوظ بالايام القادمه اعتبار حتى من بكره الجمعه، لا منروح لانه الجو الربيعي الخفيف الظريف اللطيف الحلو خلال ساعات النهار، واللي بيكون شوي يعني بنحكي مائل للبروده النسبيه خلال ساعات الليل المتاخره ساعات الصباح الباكر.
0: حلو.
1: ويبدو أنه هذا النمط اللي بتميز بالأجواء الربيعية الشديدة الاحتدال راح يتواصل معنا خلال الأسبوع القادم بما فيها أيام وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك إن شاء الله. طبعا كل عام وأنتم جميعا بألف خير. فالنظر الأولى للأسبوع القادم إن شاء الله إما لم يحدث أي تغيير هو أسبوع ربيعي بامتياز، مش شوب مش كثير دافئ، ما راح نشعر انه الجو يعني بيحتاج انه نخفف كثير ملابس سواء بنهار او حتى بالليل، وبنفس الوقت هو مش بارد يعني هو ربيعي بشكل يعني درجة الحرارة بتكون فيه على سبيل المثال خلال ساعات النهار في معظم المناطق سواء كانت مناطق جبلية او حتى سهلية واودية وساحلية ما بتتجاوز اكثر من منتصف العشرينيات، يعني نحكي عن 22 23 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بالليل بتكون ما بين 12 13 14 15 درجة مئوية. يعني كمان مرة احنا بنحكي عن أجواء ربيعية مثالية جدا معتدلة خلال ساعات النهار ومنعشة وفيها نسمات مائلة للبرودة خلال ساعات المساء والليل من الأسبوع القادم إن شاء الله، وبالتالي ما في عندنا أي تطرفات بالجو لا باتجاه الحر الشديد، وما في عندنا مثلا أحوال جوية خماسينية ولا غبار ولا رياح قوية، وبنفس الوقت ما في عندنا يعني برودة كبيرة مثل أو برودة غير معتادة مثل اللي بنشوفها خلال اليوم الخميس.
0: كل الاحترام، يعني احنا بنحكي ما شاء الله الاجواء الصيفيه مميزه لغايه اللحظه عمالنا بنعيشها بمزاج الناس اللي بتحب الشتاء.
1: صحيح، يعني حتى الان يعني خلينا نحكيها بالعاميه شوي، الصيف الشرف مش موجود، ما في عندنا حتى الان اجواء صيفيه اللي هي بتخوف الناس او خاطب تخوف الناس اللي ما بتحب الصيف من حرارة عالية رطوبة عالية. حتى الجو الخمسيني على مستوى الأسبوع القادم إن شاء الله ما راح يكون موجود، إن نحكي عن درجات حرارة في غالبها هي درجات حرارة تتراوح من بين بداية إلى منتصف العشرينيات، وبالتالي هي أجواء طبيعية مثالية للغاية. طبعا تنويه بما أنه إحنا قاعدين بنحكي عن الربيع والصيف والجو، تقريبا احنا على بعد شهر يعني او شهر الا يوم من بداية فصل الصيف فلكيا، يعني احنا بفصلنا عن بداية فصل الصيف من الناحية الفلكية 30 يوم تقريبا، فإحنا يعني حاليا زي ما بنحكوها في الثلث الأخير في الساعة الأخيرة لفصل الربيع، فصل الربيع يلي المفروض بالعادة بالعادة بالعادة بالسنوات الماضية مثل هيك وقت من السنة بتكون درجة الحرارة فيها أعلى، بتكون موجات الحر بلشت. يعني أنا بتذكر إنه بالسنوات الماضية من أوائل شهر 5 بداية شهر 5 بنكون ودعنا البرودة بشكل فعلي. يعني فعليا يكون طيفنا بقلب قوي وقمنا الصوبات وقمنا الصيفي وقمنا الشتوي ونزلنا الصيفي بدون ما نتردد ولا نخاف. بس حتى الآن احنا يعني حتى صرنا كراصدين جويين لما نحكي انه خلاص هيك راح نودع البرودة, لا صرنا نحسب حساب انه ممكن احنا صح شايفين لاربع او خمس ايام او سبع ايام ما في برودة, لكن صرنا نشوف بعد انقضاء هاي الفترة المنظورة انه ترجع الخلاط الجوية بتبين كتل هوائية باردة تقترب من المنطقة. فاحنا يعني بدنا نتحمل يعني خاصة الناس اللي ما بتحب كثير الجو البارد او هي الملت من البرودة وزهقت شتوية وبتستنى الصيف, نتحمل هاليوم لأنه الأيام الجاية هي ربيعية. صحيح مش راح الجو في شغلهم بالأيام الجاية مش جو كثير
0: يعني جو ربيع مرضي للكل
1: يعني
0: بصراحة.
1: على الأقل يعني صحيح يعني على الأقل مش كثير بميل للبرودة مثل اليوم, مثل خاصة ساعات الليلة الماضية وساعات صباح اليوم وبرضو الليلة الجاية راح تكون برضو مائلة للبرودة. لكن هو جو يعني نحكي متفق عليه بين جميع الأطراف, يعني برضو جميع الأطراف سواء الصيفيين أو حتى الشتويين. يعني بالصيف بنهار جو مرضي للناس اللي بتحب الصيف وبالليل جو مرضي للناس اللي بتحب الشوب الكثير.
0: كل التحية والاحترام, إن شاء الله يا رب الخير دائما لقدام وتكون الأجواء الربيعية. يعني الأجواء الربيعية ما حدا بيحكي لها لا يا ليث, الحمد لله رب العالمين.
1: يعني صحيح متوقع, بس هي الناس شوي صارت تتصارع بين إنه بدنا الصيف والشتاء طول والشتويين بيحكوا لا خلي الشتاء يمد ومش مستعجلين على الصيف. بس دائما الجو الربيعي هو الحل, يعني هو صحيح. النقطة صحيح. اللي المتفق عليها
0: هو اللي بيرضي الطرفين,
1: هو المختار اللي بيجمع بوحد الصف بين جماعة الصيف وجماعة الشتاء. فإن شاء الله الأسبوع الجاي هو جو ربيعي مثالي وما في حدا إن شاء الله راح ينتعج منه, لا
0: إن شاء الله
1: جماعة الصيف ولا جماعة الشتاء.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. أنا أشكرك كل الشكر راصد الجوي ليث العلامي على انضمامك معنا لليوم وحديثنا مع كل التفاصيل اللي ذكرتها لطبيعة الأجواء سواء لليوم الخميس وحتى الأسبوع القادم مشيئة رب العالمين. يعني الأجواء الجاي راح تكون مرضية لإلنا كجماعة صيف ومرضية لجماعة الشتاء, فخلونا ننعم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. يعني راح تكون منيحة خاصة للناس اللي راح تكون صايمة الأسبوع الجاي, إن شاء الله خير يا رب. شكرا كتير لك من جديد ليث العلامي, يسعد صباحك يا رب, وصباح الخير لكل الناس الشتويين أو الصيفيين وللي دائما بيعشقوا فصل الربيع. صراحة يوم الثلاثاء كانت الأجواء ربيعية بامتياز, إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون كمان كله جميل جدا. من الرسائل اللي عملها بتوصلنا, يسعد صباحك أخت ريهام منورة, وبحب أصبح على حجتنا أمي أم إيهاب, ربنا يعطيها الصحة والعافية. هاي الرسالة من حنان, يسعد صباحك يا حنان, صبحك بكل الخير ويخلي لك الحجة يا رب ويديم عليها الصحة والعافية. صباح الخير للحجة الغالي أم إيهاب اللي دائما معنا على السمع. خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر, فخلوكم وإيانا.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. يا صباح الخيرات والليرات والمسرات، صباح الخير لأهل الخير وإن ما كنتم عمالكم تسمعونا من خلال أثير فجر أفأم ومن خلال شاشة التلفزيون الفجر. بنرحب بكل اللي انضموا وإيانا في هاي اللحظات عبر برنامج طلة فجر للاستماع والمتابعة. صباح الحركة الجميلة واللطيفة وصباح الخير لكل السائقين على كل الخطوط سواء كانت الداخلية الخارجية، صباحكم فل وياسمين، كمان سائقي حافلات رياض الأطفال وباصات المدارس الخاصة كمان بصبح عليكم، لكل الأهل ورجالنا وشبابنا وصبايانا يا رب يديم عليكم من العافية. إن شاء الله اليوم الأجواء مثل ما حكينا في بداية برنامجنا تكون حلوة، يعني مفعمة شوي هيك نشطة على القليلة في أسواق مدينة طول كرم، لأنه صدقا سبحان الله امبارح كنت مرأة من السوق فشفت هيك كم ست يعني وبيحكوا تقريبا بعد المغرب، فأنه بيحكوا أنه سبحان الله كيف كانت أيام زمان قبل شي 10 سنين 7 سنين كيف كانت الأجواء نعيشها لعيد الأضحى من أول يوم ما يبلشوا الناس الصيام لعشرة ذي الحجة، البلد تكون تنغل نغل، يعني تضل المحلات فاتحة لوقت متأخر، البلد مليان صغار وكبار، اليوم هالبلد بتحزن، هيك سمعت الجملة فقلت آه والله البلد بتحزن، لكن إن شاء الله يا رب يحسن هالأحوال للأفضل والأحسن. صباح الخير كمان لشبابنا وشاباتنا اللي دائما ما بيبحثوا عن أي فرصة عمل تكون مفيدة ومميزة لإلهم، نأمل أنه يكون دائما في مشاريع داعمة للشباب. ليش ما نفكر بفئة الشباب اللي هم جيل المستقبل اللي هم رح يكونوا في يوم من الأيام بنات المستقبل، فصباح الخير لإلهم. كمان بنحكي صباح الخير للمستمعين اللي عمالهم بيبعتونا رسائل صباحية الخالي مقبولة، صباح يسعد صباحك يا رب، صبحك بكل خير. صباح النور، اللهم ما قسمت في هذه الأيام المباركة من خير وصحة وسعة

0: وارزقنا طيب المقام وحسن الختام وحسن لقائك يا رب. اللهم آمين. من مشغل أبو وسيم الحرازين، أجمل صباح الخير إلى العم أبو صالح بسام ستيته، وألف ألف الحمد لله على سلامتك. من علي أبو شنب، ومن يا رب مني ومن العاملين والعاملات، والله يعطيه الصحة والعافية. صباح الخير لخالي علي أبو شنب، يسعد صباحك يا رب، وألف سلامة على العم أبو صالح، يسعد صباحك يا رب. حنان الكحلة، صباح الخميس، صباح الخير، وصبح الله بالخير كل أيامكم. اللهم اجعل هذا اليوم صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر يا رب، ولا يخيب لنا فيه رجاء وأمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر. اللهم آمين. منال جزماوي، يسعد صباحك يا رب، للطيبون في أصلهم والأوفياء في وصلهم، حفظكم الرحمن من كل بلاء وأذهب عنكم كل عناء، وجعلكم دائما من السعداء يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. رح نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا في محطاتنا المختلفة والمتنوعة، وفي المحطة الأخيرة لصباح اليوم رح نحكي ونتحدث عن واحد من المؤتمرات المهمة. اليوم لما احنا بنحكي كل حياتنا متسارعة بعالم التكنولوجيا والتطور، التكنولوجيا دخلت وغزت حياتنا في كل المجالات، وتحديدا في المجال الطبي والمجال الصحي. علوم الأشعة اليوم بتبرز كوحدة من أهم الركائز الأساسية في تشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، خاصة مع دخول تقنيات حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتصوير المتقدم. فلسطين عمالها بتستعد اليوم لإطلاق مؤتمر علوم الأشعة الطبية الفلسطيني 2026، طبعا بمشاركة مختصين وأكاديميين وباحثين من داخل فلسطين وخارجها. تعالوا نتحدث معكم عن أحدث التطورات العلمية والمهنية، ونتحدث عن أهمية هذا المؤتمر وواقع مهنة التصوير الطبي في فلسطين. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم وأيانا من خلال الاتصال الهاتفي. بنرحب أكيد بالأستاذ محمد عبد الغني، نقيب نقابة أخصائي التصوير الطبي الفلسطينية. صباح الخير أستاذ عبد الغني.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. يعني أستاذ محمد، اليوم إحنا على موعد مع انطلاق مؤتمر علوم الأشعة الطبية الفلسطيني 2026، لو بدنا نتحدث عن هذا المؤتمر، شو أهمية انعقاده لهذا العام، أبرز المحاور العلمية والطبية اللي رح يتم الحديث عنها والتركيز عليها في هذا المؤتمر؟
1: بداية يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين والمستمعين. احنا المؤتمر الحالي بنعقد بعد 3 سنوات انقطاع عن المؤتمرات الوجهية بسبب ظروف الحرب اللي مرت فيها فلسطين. كانت ظروف استثنائية وقاسية على أبناء شعبنا في كل المناطق، ولكن هذا الحرب أدت يعني إلى تجميد أو الحيلول دون انعقاد المؤتمرات الوجهية لفترة طويلة لمدة 3 سنوات. بالأساس كان المفروض ينعقد كل سنة المؤتمر السنوي المركزي، ولكن ظروف الحرب أدت إلى أنه يتأجل أو الحيلولة دون إعقاده. يعني إحنا تأخرنا 3 سنوات لعقد المؤتمر، فبيجي بعد فترة طويلة من الانقطاع عن التعليق عن المؤتمرات الوجهية. أهميته في الوقت والظرف الحالي أنه إحنا عمالنا بنحاول نحافظ على موضوع التعليم المستمر للهيئة العامة تاعتنا للكوادر الصحية في أقسام التصوير الطبي لأخصائيين التصوير الطبي، وهذا جزء أساسي بتعلق بموضوع الاستثمار في الكفاءات في العلم والكفاءات الطبية عنا في فلسطين. حاليا إن شاء الله رب العالمين المفروض ينعقد اليوم خلال اليوم المؤتمر ولمدة 2 يومين، الخميس والجمعة، راح يتناول عدة مواضيع ويغطي كافة الجوانب التي تتعلق بمهنة التصوير الطبي البحثية والعملية وغيرها من المواضيع.
0: يعني اليوم احنا بنتحدث عن كثير مواضيع رح نطرحها. اللافت في هذا المؤتمر انه مثل ما ذكرت رح يكون في عنا مشاركات عربية ودولية في المؤتمر. لما بنحكي رجع من جديد بنسخته لعام 2026، شو الجديد اليوم واللي بتميز في هذا المؤتمر عن سابقاته من المؤتمرات في الأعوام السابقة؟
1: صراحة المواضيع المطروقة أكثر شمولية من المواضيع السابقة اللي انطرحت في المؤتمرات السابقة، شمولية في كل شيء في طبيعتها، سواء البحثية سواء

0: المواضيع اللي بتتعلق في الممارسة العملية لزملائنا أخصائي القصور الطبي، فتغطيته لكافة الجوانب بيعطي له خصوصية وبيعطي له شمولية أكثر من غيره من المؤتمرات. فتغطية كافة المواضيع اللي بتتعلق بمهنة القصور الطبي هو هاي ميزة أساسية في المؤتمر الحالي. بالإضافة إلى أن إحنا اليوم في أن شراكة مع منظمة الصحة العالمية أو خلينا نحكي اعتماد للنقابة، وهذا بوسع دائرة الاعتراف الدولي في مهنة التصوير الطبي أكثر من ذي قبل. ومشاركة منظمة الصحة العالمية بيعطي دعم وخلينا نحكي اللي هي أكثر خلينا نحكي توسع على موضوع المشاركة للمهنة كمهنة في فلسطين.
1: لما بنحكي عن التصوير الطبي، قديش اليوم هذا القطاع بيواكب التطورات العالمية في الأجهزة وفي التقنيات الحديثة اللي عمالنا بنشوفها في كثير من المراكز والمراكز الصحية والطبية؟
0: على مستوى لا شك هناك تطورات كبيرة في فلسطين في موضوع التصوير الطبي من ناحية التقنيات. تم إدخال العديد من التقنيات للعديد من المستشفيات سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، فيما يتعلق في الطب النووي، فيما يتعلق في حتى أجهزة الرنين، التقنيات الحديثة اللي بتتعلق في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات. ولكن إحنا الأساس في فلسطين عندنا هو الاستثمار في الإنسان الفلسطيني، في الكادر الصحي اللي بيعمل. إحنا خلينا نحكي هو أهم من التقنية بحد ذاتها، ولكن في عنا التطور كان على جهتين، على مسارين. المسار الأول في الجانب التقني والأجهزة والفحوصات المقدمة للمرضى، والأمر الثاني وهو الأهم بالنسبة لنا اللي هو الإنسان الفلسطيني والاستثمار فيه من ناحية التطور العلمي والأكاديمي والتحصيل العلمي اللي عماله بصير عندنا في فلسطين. وهذا إشي مشهود يشهد له على مستوى العالم في مهنة التصوير الطبي. زملائنا عماله بيشتغلوا في كل دول العالم حاليا، وبتصدروا كافة المواقع اللي بيروحوا بيعملوا فيها سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في أي دولة من الدول.
1: اليوم لما احنا بنتحدث عن كوادر، بنحكي عن مختصين، بنحكي عن شباب وصبايا مثل ما ذكرت بيطلعوا برا لحتى يكون عندهم إلمام بكل التطورات وآخر تحديثات من كل الأجهزة المتطورة اللي بنقدر نجيبها على البلد لحتى نوفر خدمة طبية أفضل للمرضى. أكيد في تحديات بتواجه هذا القطاع، شو أبرز التحديات اللي بتواجهكم وعمالكم بتشتغلوا على إزالتها لحتى يكون في عنا يعني تقدم كبير وواضح في قطاع التصوير الطبي؟
0: احنا العقبة الأساسية صراحة كانت في موضوع الحرب اللي عدت الفترة الماضية. فترة الحرب هاي كانت كارثية على جميع المستويات بالنسبة لكافة القطاعات للشعب الفلسطيني، سواء القطاعات الصحية أو التعليمية أو غيرها. وهي سواء حاليا في موضوع التعليم كانت في عائق، لأنه كثير من الجامعات لجأت للتعليم الإلكتروني، هاي إشكالية لأنه لا يكفي في بعض المهن الصحية، لا يكفي أن يكون التعليم الإلكتروني يعني هو بديل أو يكون حل، لازم يكون في تعليم وجاهي، لازم يكون في تدريب وجاهي. وهذا الكلام صراحة من ضمن العائق الرئيسي كان في موضوع، بالإضافة لدى موضوع الدورات والتدريب الخارجي. التدريب الخارجي مكلف جدا، بده تغطية، بحاجة لدعم، بحاجة لمؤسسات ترعى هذا التدريب. ما بزبط انه يروح اي موظف او اي اخصائي تصوير طبي مثلا يكمل او يكمل يواكب التطورات بدورات او غيرها من الامور اللي بتتعلق بالتعليم على نفقه على خلينا نحكي حساب الشخصي. في دعم هاي في الجانب المالي او يعني تحدي، الوضع الامني والاغلاقات هذا تحدي اخر. بالإضافة للوضع الاقتصادي إحنا حاليا في فلسطين والكل بيعرف يعني هذا طال كل القطاعات، وهذا برضو عائق إضافي أثر على كل المجتمع الفلسطيني مش على مهنة التصوير الطبي لحالها.
1: اليوم شو أبرز التوصيات اللي بتأملوا أنكم تخرجوا فيها من هذا المؤتمر؟ وكيف كمان بتشوفوا بما أنه إحنا بنحكي عن مؤتمر مشاركات دولية وعربية، تطور متابعة لكل التكنولوجيا الحديثة في عالم التصوير الطبي ومشاركة كل أخصائي وفني التصوير اليوم، يعني أكيد في عنا رؤية مستقبلية لعلوم الأشعة الطبية في فلسطين خلال السنوات القادمة؟
0: أكيد أكيد إن شاء الله رب العالمين. التوصيات يعني إحنا اللي مشتغل عليه حاليا واللي إحنا يعني استكملنا خلال الدورة الانتخابية هاي للنقابة هي العمل على موضوع توفير هاي الدورات، سواء إما توطينها في البلد أو إنه إحنا نحاول نوفر مصادر خلينا دعم عيني اللي هو تقديم دورات مجانية لزملائنا في المستشفيات، للعاملين في القطاع الخاص أو الحكومي. مجرد انه احنا نخطو هاي الخطوه ونحاول نحقق هذا الهدف، هذا راح يكون انجاز كبير. فمن ضمن التوصيات هو البحث في اليه ايجاد خلينا نقول اما البحث عن دورات احنا نوفر لهم او نوطن هاي الدورات في فلسطين، وهذا راح يكون شيء كثير مهم، وهذا بحاجه لجهود يعني كبيره في الفتره القادمه على أساس إحنا نقدر نحقق هذا الهدف
1: إن شاء الله يا رب. وإحنا بنتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية. لا تنسوا مشاهدينا ومتابعينا رح نكون معاكم لحظة بلحظة بتغطية فعاليات هذا المؤتمر أكيد من خلال شاشة تلفزيون الفجر اللي رح يكون منعقد اليوم ويوم غد، صحيح أستاذ محمد؟
0: صحيح صحيح إن شاء الله رب العالمين. رح ينعقد على مدة يومين، رح يكون في ورشات عمل ودورات ومحاضرات، حكون أكيد في توصيات في نهاية الدورة لكن في نهاية المؤتمر، ولكن إن شاء الله راح يكون على مدة يومين الخميس والجمعة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كل التحية والشكر لك الأستاذ محمد عبد الغني نقيب نقابة أخصائي التصوير الطبي الفلسطينية. يسعد صباحك، يعطيكم العافية.
0: أشكركم جميعا،
1: كل التحية ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وكونوا وإيانا في المتابعة عبر شاشة تلفزيون الفجر ومن خلال البث المباشر بتغطية هذا المؤتمر الهام، لحتى نتعرف وإياكم على كيفية تطوير هذا القطاع، قطاع التصوير الطبي في فلسطين، ومدى أهمية الاهتمام به لحتى يكون في عنا خدمة فلسطينية طبية بتواكب كل التطورات الحديثة، لحتى يكون في تشخيص أكثر دقة لكثير من الأمراض. فكل التحية. يعني اليوم أي شيء بدنا نعمله، إذا بدنا نروح لدكتور الأسنان بدنا نعمل صورة، إذا بدنا بنعاني من وجع معين بدنا نعمل صورة، إذا نصاب بحادث معين بدنا نعمل صورة، وبالتالي الاعتماد على التشخيص بالدرجة الأولى هي الصور، صور الأشعة. فكل التحية والاحترام لكل الأخصائي وفني التصوير الطبي وتصوير الأشعة في فلسطين الحبيبة. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا أكيد بنكون مع حضراتكم أنهينا مشوارنا الصباحي لليوم من برنامج طلة فجر. علنا كنا خفيفين الظل عليكم، مواكبين معكم كل رسائلكم ومشاركاتكم. في عنا مشاركات قبل ما ننهي صباحياتنا اليوم من العم، من مين هالرسالة؟ من العم فواز يونس أبو حمزة. يسعد صباحك يا رب، فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة، صباح الخير، أسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم ويكتب لكم الخير، يوسع أرزاقكم ويهبكم الصحة والعافية ويجعل لكم في كل أمر يسير وفي كل رزق بركة، اللهم آمين يا رب العالمين. كمان في عنا رسالة، صباح الخير مني أنا ثائر الغول أبو اليمان، بحب أصبح على طاقم الفجر الجديد وعلى عمر البلعاوي وعمعاد محاجنة وعسيف أبو علي وأحمد الغول وأبو صقر من ألمانيا وعلى خط نور شمس أصدقائي وأحبائي المحترمين على راسي كلكم. يسعد صباحك يا رب يا ثائر، ويصبحك بكل الخير إلك ولكل الشباب والسائقين والمستمعين والأحباب. مشوارنا الصباح اليوم انتهى مشاهدينا ومتابعينا، كنوا معنا دائما في المتابعة والاستماع لبرنامج طلة فجر اللي بنطل عليكم من خلال أثير ومن خلال الشاشة. صباح الخير لكل من كان مستمع متابع ومشاهد لبرنامجنا في كل يوم وفي كل صباح. وبهيك قبل ما ننهي مشوارنا بنوجه التحيات من جديد لرعاة برنامجنا، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الاجتماعي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، وأكيد قاعة وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وأيضا شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخير لزملائي وزميلاتي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم يا رب، وبنشوفكم دائما على خير. ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلب وجودكم معنا، فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.
2: ألو كحلو؟

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM.

0: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: فجر أفقا.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استرا

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم.

0: إبراهيم فجر أف أم.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9804.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
1: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: حجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
2: كله بالرغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

مدير اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9804.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية.

بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هنا I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the

ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير، الذهب والماس.

0: رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر أف أم
0: موجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: مع سان موريس، كل شي بيلبق.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراك

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: بين فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: الماس الشنتير للذهب والماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر FM.

0: عيشات تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر أف أم.

0: بيتول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم فجر أف أم

مثل الكسبيح اللي وعيونه والقمر دايب على خده مثل الكسبيح اللي وعيونه.

0: سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام

0: البريك فجر اف ام. سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: فجر أف أم

سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب